0: كلاس تم كفافي
1: رانديشكا هارينا ام تان جيرين ديا يفميا فيتي ميا ام بيفت ميا رين يران جوت تجو فانتا زان مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا تومبو نيران جوت تجو روسي أستراليا ار مدغشقار ناون مدغشقار انت فيت زامبو كارازانتانو ساتي امبولا تسم فاني تاكيتو ني اولو نا ايتو ارا تسم فاني تاكيتو ني اولو ايتو ديا راوة تاتيرك لاي فومبا مفسينة نتام زي ساتي نا دي تسم افا بو ازان فامبنارا نانا تو تيتو ديا مبامانا نا اولا ياني نجين جاسي ميشان جاسي Asa ny ilana izany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areti-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay a. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بس تمك فافي
1: عندي مالاغاسراي نو مالاغاسرين سانجيتينجي ريفام بامتين بريريري كيف كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي ديران يانغان فيج مينا كافي هون توكا تان سميش رايم تين مالاغاس تسون وزانا كينياف اتاني ناتفون رسيان زي با مانغم تين مالاغاس يجي مينا كافي نرو مانغاس ياسي تي ايني مامال ريو مالاغاس يافان وفات تينياف ليلة سنفافان رمتين جاس زي مرسا كام رسني ميس ولنا امبان تين نيفوين وطون لازن فما امينا تاي زات تين لازن زي مزافا مسيانا سكيتور إنن توين أولا سيأول ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تيل مالاكاس نيان روا فنغامب أوكا وتلين سيولا زينة سوطة تسيا فين تيل نجاس دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي نتوم نياندفن
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vavo.

0: لاش تم كفافي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تاومي هيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دو كامامي ني سامبارا فارنا نفالي فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا كنتين أمتوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفاليو فانتين تفان ميزان داس نتين نفاين يسول تين بياس ففاليو فانتين تيراين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين رازان نفاليو فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف مياركام ساين مياركام تاف نفالي فانتينا تيانت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتينا تفان ميزانبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتينا مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمان دايني مباب دي ديك ففالي فاتينا تيانتو كفاتينا ففانتاتين يان زيتين في رنين نفالي فاتينا تسوي ينوم تاكو فانيفاو كاكوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتينا ايتانا توكي كان مارونيس نسامباتا سفوكي نفالي فاتينا تسفولا ففكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتان ففالي فاتينا متانا فامارينا يتايزاني فاوكا تسواني بيفارينان نفالي فانتين سلا زفاد بانجا نبيلي زابيو كانيفا تان بانجا ففالي فانتين ملازا نيوان تان تسمس لانجا لانجا نميلا ران ران إزان كا إزان نفالي فانتين نيدين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز نياريتا تستان نمويزان نياريج نمويزان نران أنيفا راتشيزاني نفا لفانتين ينا تيكتون فاتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندرابا تات نتانجنا وتتارنا نتاوان ساي
0: شوتو تمبكلا شوتو تمبكفاف
2: Refa studio otan we lugaru andu dia fulana otan vampira refa mud maswana otan rapeton dia nakata fulana makafina ketin satire fa fiofara

0: كلاص تم كفافي
1: في الفيب فارتشا فوشاريا في تي فوتين في بين دايتون في فيلومنا يا تم نبوانا تيتم بنتان دان مي فارتشا فوشار تون فارتشا جوكا تفوي بينو دا ياين دا سمان ميسين شاكي دا فتيا فانو فازا كانا ناي زان متونغ انغراي شكرازا نيسان يكين انتو بيلي ام غراب دا وليا بكانيفا جاي زان دا تينا مي شفين مفينا ناي انغات فلان ناي شتي يا إيزا زانة تطقم واحد زان تبيلي تنريف ومفارش بدول ناين قالن تون فكرة ناي توري دا سياز زان نون فانا كان ناي شكرا زان تان فازا كان ييو دا أفيد ناي زان غرا برايكو كوي توري تلو ريفو فمرو تناي تون تيو تانو كام نيشة تانو نيشة تانو دا سلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زات زان بودا بولا سلاف شتي يا نون تبيلي مرو تناي نا سيشي دا أولم تناي تو سيفي دنيو شتي شامانا غفطورا نيا بولو andeha magnanjoro ny agnalandray gnagny amy telo arivo isan'andro tsay marary amignagny da voateha zany midibokandragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fazakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomine aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da nifafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagna efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy
2: oe